اللي ما عنده لوط مسكين باقي غير الشياطين حب السلسه وما عنده وين يزيد. والزعاب